0: Radio Glas Türkiye.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
0: Qui è la radio, la voce della Turchia.
2: Esta es la voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
4: Юфлет зъри и Турция.
5: 这里是 Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
6: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
7: ده ترکیه رادیو ده
8: خصومه ترکیهی زین رادیو گیانه
9: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
10: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
2: ایچ رادیو وچه ترکیه
11: گواریت گولس ترکیه
12: ایفیرده ترکیه اوازه
13: گیب لیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
14: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
15: Edo İfonetis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
16: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
17: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
19: Este Radyo Voz de Türkiye.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
4: ズボルはグラソットなトルキエ。
2: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
11: イッツ、トルキエハンギアラジオや。
0: オールドラジオグラストルキエ。
6: トルキエウヌラジオソ。
0: ブラス、トルキエニンセシラジオソ。